قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
1: Ya, sampai di sini ya.
0: Subhanallahalazim. Terima kasih, Tengku.
1: Ya, sama-sama. Iya, demikian saudara.
2: Ada lagi.
1: Ya, ada yang tambah, Bu Ulfa?
2: Ada yang pasang di samping.

0: وكل كانوا ظالمين. إن الشر الدواء إن الشر الدواء.
1: Keronya dong. Ulfa, Ulfa,
0: ya.
1: Itu ronya ada sedikit. Inna syarrad, syarrad dawabi.

النعمة لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

يكون معيرا نعمة أنعم ما لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.

0: الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rasna sudah menyempurnakan makra, beliau membacakan tadi surah Al-Anfal dari 53 hingga dengan 57 lengkap. Ya baik, saudara pendengar, setelah Ibu Rasna tadi, silakan dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Makra malam ini surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Ya, assalamualaikum.
2: Salam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.

नमः। نعمةً أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأهلكناهم

لفرعون وكل كانوا ظالمين. Imam Yaqub riwayat dari Ruwais, kadabi ali fir'aun walladhina min qablihim

فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Dengan Imam Hamzah, kadab ali fir'aun wal ladzina min qablihim

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih kepada Anda membacakan surah Al-Anfal ayat 35 hingga ayat 53 hingga ayat 57 dengan nombor kontak gunakan 0651443336. Kemudian berikut ini dengan bacaan Imam Warash dengan Imam Qalun. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullah.
0: Ya, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفن

لهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Dengan Imam Ruwais, fa imma tathqafannahum fil harb.

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.